0: La sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ben Sira 15-18.
1: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة بهذا أظهرت محبة الله فينا إن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به في هذا هي المحبة ليس إننا نحن أحببنا الله بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا
2: يا يسوع أيها الجمال الأسمى كي أحب هبني قلبك أنت قلبك الإلهي نفسه إنه حبك الذي أطلب حبك هو الذي يستطيع أن يغيرني ويحولني نعم فعندئذ فقط سأقدر أن أباركك وأحبك بهذا الحب الذي أحببتني به يا يسوع أنت الكلمة الأبدي آه يا رب أكمل فيا ما ينقص حبي لأجلك وللآخر املأ يدي الفريغتان أعطني قلبك أنت
3: Radio Espérance a besoin de votre soutien. Vous pouvez adresser vos dons au 9 avenue Benoît Charvet, 42 000, Saint-Étienne.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس الفصل الأول من الآية 29 حتى 45. شفاء حماة سمعان. وما إن خرجوا من المجمع حتى ذهبوا إلى بيت سمعان وإندراوس وبصحبتهم يعقوب ويوحنا، وكانت حماة سمعان طريح الفراش محمومة، وأخبر يسوع بأمرها فاقترب منها وأخذ بيدها وأقامها، فزالت عنها الحمى وصارت تخدمهم. وفي المساء بعد غروب الشمس جاء يسوع بكل مريض وممسوس، والمدينة كلها على الأبواب، فشفى مرضى كثيرين من أمراض شتى، وطرد أبالس كثيرين، وما كان يدع الأبالس يتكلمون لأنهم به عارفون. وفي غلس الصبح قام يسوع وخرج ومضى إلى مكان قفر وأخذ يصلي، وسعى في إثره سمعان ومن معه، فلما وجدوه قالوا له: الناس كلهم يطلبونك. قال لهم: هيا بنا إلى مكان آخر، إلى القرى المجاورة، لأبشر فيها أيضا، فإني لهذا خرجت. وسار في كل الجليل يبشر في المجامع ويطرد الأبالس. وأتاه أبرص وخر ساجدا متوسلا يقول: إن شئت تهري فأنت عليه قادر. اغتاظ يسوع ثم مد يده ولمسه قائلا: قد شئت فطهر. فزال برصه لوقته وطهر. فصرفه حالا محذرا: إياك أن تخبر أحدا، بل امضي وأرن الكاهن نفسك، وقرب ما أمر به موسى عن طهرك شهادة لهم. أما هو فخرج ينادي ويذيع الخبر، فما استطاع يسوع أن يدخل مدينة جهرا، وأقام في أماكن خارجية خالية، وكان الناس يأتونه

هيا بنا إلى مكان آخر، إلى القرى المجاورة لأبشر فيها أيضا، فإني لهذا خرجت.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.